لكن راس هم بذكرنا خانو قيين دجه كبشتا هلون أمامنا وكملوت أبا فكر يا بدر يلو مدانيت